تركبل اسكاود يا درس راس ادلم تركبل اسكاود يا درس راس لا فطراتو كله راس ناجر بايال شرف شرا راس ناجر انس بهاجري بنور من شكر